0: كلاستمك فافي
1: 350 باريل بار جور مبوكو تي مرور تي كان تين جو مش 90000 طن نو وي لورد راي رين نا بيستي نا لي فاتاتيا تمشي ندير ستاج جانوي نيش فيجيون راه تصير كتام زان في تونس يا 35 40 ايفا نانوشا دو تي مرور بملانغ جو استو Eu aș nu tot ar ajuta cu, ui, s-ar tom tunda niu macati să tiți vita în
2: D'accord.
1: Ok. E fă manui va urna sa de am de resta zonia. A to vio o timruru central langheza B, mande am niu. De a to vi ni interconexion macati mazanga, macati tandari, macati tovasna, mien în de resta. Araba su araba sar ramanan zetet kia zeiz. Mitovy zany tadinoka ka tsy mampaniny zany fa ho izao hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandraraha aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny benefisy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: بلاص تم كفا فيه.
1: نتايا فيو خلانا لا يمبونا نتايا خلانا لا يرى سبتي سمار وتابعيني نيسو سيريني بيبي بوبتان شيتي نلتريني نمانا جاس سنه ميلا فاني تانا نا بيبي كيكو زان لي تتسينا ميسو زان ميلا بيازنا تاني باني تاني تنارانا نكيسكيلي انا جان رين فرا بطان بلي فانا بيازنا تي بوازان ليس tadi sama ite nore makin amri no kandre rasa sina surut ini atau apa juga nanti semana jangan misal tu kun sila mas surut jawab tu kun rapu tapi jangan ya pendua nana kita kira apa tak kita nak tanya jangan nana parah
2: ibu saya panana ibu nana panana panjakan hari cuci ni ni arab ini put cap cuci panjakan hari ceri ni foto an ziru ni ren ziru petakan sira mari ceri ni saya ini panana ibu nana ista udah panana panjakan hari acet allah jangan cumbula tenawe dah orang tengah panah jangan sih kecampur jangan di fap tejan fap tembakan sih tenat sih.

0: لاش تم كفا فيه
1: ني في تمبانا فيرنين ثانيا ميلا فيو مانان ميلا عاد ميلا في ايزان ارزاي ما تمباني انتوكو اما مونا فلان تانورا ما بيفان انتانورا يتونا فيرنين انا بيتش رفاكا بيتش اوكي نارو تي فوفيتك اوكي نارو تي لالوف نيل فميلا ميوماني نارو ميلا ميوفاني نارو Ardina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifirene nti saye na rewa mandaya ndraikt mitruwe na rewa mandaya ndraikt aza metzara za renyul na amdesa ka fifa van na amdesa ka fia vin na amdesa ka antuku politike marusha miafa faye na rewa ntupu ndrapitu mmada kaskiana
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: خلاص تم كفا فيه.
1: ني في تمبانا في رنين ثانية ميلا في أمانا ميلا عاد ميلا في إزان أرزاي ما تمباني أنتوكو أما مونا فلان تنورا ما بيفان تنورا إتونا في رنين أنا بيتس رفاكا بيتس أوكي نارو تفو فيتك أوكي نارو تلالوف نيل فميلا ميوماني نارو ميلا ميوفاني نارو أرنين أرنين ميلا ساي نارو وتنفع ساينا نتونا روتيو أما نوفان تفي رنين تي Saye nareo mandray andraikt. Mitruwe nareo mfandaisen andraikt. Aza met sara zara nyul. Namde saka fivavan. Namde saka fiavin. Namde saka antuk politike marsha miafa. Faye nareo antupondrapitsu Madagaskar.
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafa.